هاي اي لزا خوكا بهدينا دلجيرايا اي ليل سرا اوه زل البرد بر شط خبيراي اگر ته بجن بلندا چاورشا كما كبروش كاتگري ته خبر ده بازار ارقيش هيل نجا

دم ازلين دما ددلده كتيا خويني چاوا بكم قامشلو قامشلو.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من ضمن ماشيه.

قال خانه دقول له دلال حسن و تيلي سجار بمتيلي داريشي حسن تيلاني قولي كيوازو بطينا لساسر منو حسن بزمام قرتن ابون چاندرو خيبتو خيلي خود حيفا من ايل كشتنا تاقاكي تيل تخواش ميري حيفا مدى كمود اسماري حسن بزمام ذي حسر يبن چاسرا باجاري بلي سيدان دست

خانه دوغو حسنو حتى وساغم داري دنياي عزيبم هوا ويلي إيرو وزي جوم باجارة باجارة سيرتي سرفرا علب عزي سوارا كشتنا حسني بزمان بكم جشوانو غافانا تجاري بزي جلب دوغو هر جامني كشتنا حسني بزمان

0: صباح ميفانا كي خوشكا حرتم دي دما خودتي صباحا كانو شخوا مها كانو وروجا كانو قودا قرتي بهيفية بقشبينية بخيري بأنرجية كمزن صباحا بخير باديانا
1: صباحا جي بخير بدل ده صباحا جي تفدع بخير وخوشي بقهداري هجا ودلال هيفي دارم كو روجا كي خوش دسر وحميا ردر باسبا
2: أمهرني بارني

0: تقاسي هافين قرمة وتموز تزعنا ولو أو هافينا آفالة ليتمي أو شاهي ضاوتي قود تموز وآبيدة طيبة من ديك وان هي جبيرا مرا نارا تقيسي أمد بيجن براد هين كايدة بيجي لو والله ضاوتي إيه هافيني خوشن
1: هافيني
0: خوشتر إجا خاصة سبيس بهي ولو أحمد أفسترانا شيخاني جمرداني ساعت خوش ولو أمو قهدار تفدز بقيم تشالاقبون

0: بلي جهداري ما شخوا دلتا راستا أحمد استراني دعوتا ولو جوي دعوتا خصب على واندي إجا إيرو قلق دعوت باور يعني روش در باس نابو كو دعوت شناوين إجا لهر باشاري كي بيكون جار بجاران إيرو بل دبا كل عمود إيرو هن دعوت هن دبا كل قامش لو دعوت هن إجا كام بنارم بحطاني هي كي جار رده دعوت تي هاويني خوش نوش قيسي قرماوي هي
1: إما بس بهي ما دعوتا خلدار خستي شيخانيا ما خوش
0: تاني ما يمتري قبندي

يا غالي. أرجي فؤاد جنيد وبيسان ولوسترانا قال لك دنگ دانا خدا ديانا د فترة كده دما كده فؤاد جنيد ولو موزع كي موسيقي خرطة يعني قال لك استرانيا وتش استرانا قلت ده باش دار تنري ناف دار دبا او جد زنا بي تشدك ولو او د دواري موزيك ده براستي جا في جاري استراجي برنگه كي گشتي گوك تلستراني بنره مشاهداتي قال لك برن قال لك زيدن خدي بيوتيوب ده لي از خوازم تمي وقتا گو از وان هنرمندين اي بكاته ين عرب دبينم از خوازم اي مي كردي تمي استي وان گله كي بلندن جي لي تمي ولو اوجي دريا هنري دا گولو اوجي چتشتي هي قزنج بكم بتايبت جواليه مادي ده يعني اوان بيتر يا خو دي تي ال سر يوتيوب گله كم مشاهدات دبينم بمليونان يعني اواجي تي وي واتا گوك يعني عالية مادية تشتكي باشر قزنج دكن بيتر درد كوين بيتر نافدار جيد بن دادما كدش دماولو أفسترانا قلكي دنگ داناوي هبو وكما داخو يعني كرن فؤاد جنيد أو بخموزاكي موسيقي خورته

0: قدر ما وندكارن كنجي بخوازن تبلي ما ببال سر هجماري ما جبو تاكليان صفر نه سسي صفر ددو چار سسي چار صفر نه
1: وندكارن عمي خوجل سر هجمارا صفر نه نه 5 8 0 6 4 نه سسيان ريوكن

0: جاره که دندم او باش به گهداری ما شخوا امی جادس به مجاری خوب کن شخوا هیا ما نیف ساعت جدام ما در باس بوم بین حسیان امی جفه بریار قد خکرن امیتوران یا کو ایرو کتا واری بجی کرن ایدا کو دبا کو جبوی بشه که جفی آخ جه دل دا افمیتورانا نتنی جبو در کتنین نتنی جبو رفاهیت دین یا جی ایوار خو عصر خو پی در باس کن دمی که خوش لسر میتور در باس بکن یعنی او که چافکانی جیانی جبو خلکی جبو کسی کو تایبتی جی لگندان جیان دکن کسی مثلا نزبح سا گوند دوره عموده بکیم دوره قامشلو دوره دربیسی کووانا خلق جبو وا چافکانی اجنه ای بکو درنگ را دی خوی روژانه پیده کرن زارو که خوپی ندبنه دمستانان پیدر نسر کاری خواه جا اف بریاره هانی گل که جبو وا جه یعنی عاجزبونه یا و جه زحمتی هایا
1: بله و گل کس جی وامی تو راب کارتینن جبو گپانان زارو که خواه لدو قزنج بکن وایا ایجا کتی واری عاجزی لجنبشکی باش ولی من سوار کوی هف بیوینک یعنی هف دیتنک ماما مست محمد خیر حسو را کر او جی بحثا خود کش برگو او ماموستی هرو ها جی محلکوی هیا یا فروتنا اکسوارات هم بحثا زحمتی خود که گو دماج گند تی باجر و تأثیر یان باندورا وی بریاری لسر جیاناوی رو جانا
2: مری گوهدارین رادیا آرتا انا البا محمد خیر حسونه او جیش باجاری عموده امی بیتر ناز بکن بی من عام طورا جسری مهدس بیده که چقاسه تعده ویلی بکن امی بیتر بیر ناز بکن بریز محمد خیر دما تخوش
3: سر چاوه علیه سلام خیری حتنا
2: بریز محمد خیر تو چی کاری دکانا؟
3: انا ده از ماموستمه چم حکومتا فدم کیش بریده و حیا انا جیب خیر گورتی خوانی کرن یعنی برجم چون دوامی انا جاردی میفکرن دوامی و خلاف یولوژیش بر این رو شا باجاری من خوانی دکار کی تنی بکن نامشه ام گلک کاری دنجید کن ام تین البلد هر سبب مشغول تین بلد ام کارن دندکن
2: شان گندی؟
3: گندی دیگه مسافت دوری عمودی دورا 9 کیلومتر.
2: بریز محمد خیر انا من عمود دورا دست بیاد کیش سری فیمه هی؟ چه خاصه وی تعدا ویل تبکه؟
3: بیجب کردی ام عمود کیم بین مال خراکرین افنا بلیار مال خراکرین ایرو رو یعنی وسیله آخری ارزان گوسپی استنقل دکم از میت میتور تکلفا که ریزی دیجی چی وی به اعتبار غلای چی وی بنزینی و مازوتی ده ولکن وی کاری می بشکل عام سکنه کاری وظیفی جی کاری ای غیری وظیفی جی اول سر شخصی ما غیری شخصی ما ایرو رو اف میتور کلی سوارتی به حضاره کارکر ایرو رو عمود و گندی طبیعی عمودی حالا نخوشی حالا دین فرافینه کی دبن دین غراده کی دبن دین درمانه کی دبن و گش افتی سکناندن اف کسانا نکارن ایرو رو سیاراب کرن سیارا کری بکن بلیوی کی دی جلمی تورا سوارتی بلکی های ایگو بلیار درخستی ایرو رو ماموسته لی سوارتین انسان مسقف لی سوارتین دختور لی سوارتین بسخانی های وان جیتنه ام بیجن ایرو رو اوی بلیار درخستی جی نزانم که های وی جویغ قرارا وی هی بلکی گو بیجن بعربی استولک سيارات اي فاخر لبانه مرافقه وي بسياريه بس خاني ايشا دوري ايشا ملته امي تشكي ديجي بيجن بو راستن چار حبز عرانجي هنا ام بوك عمود كي بيجن چار حبز عرانجي هنا سيرفان مي دوراتين لي بر ام دوين عجي ما يرو رو ترافيكا ما اداره منطقي ام الفان حشرات فرج و تشافي وان لي بنب حزاره بملايينا بشوتينن بنكون هي فان حشره قالوا ام نكارن فان حشره بسكنين قانوني كي ضوابط قواعد عم داخل كاميرات اخويا ام حشر مشكله حل دبه ليبر تيخوني كرن نا وقت بيجي معالجتنا
2: يعني درينا تدا حل مناسب شيء مثلا بيشوف اف كسيجل سيارات كان بني سنه قانوني داجون مثلا حل مناسب غيرك جواب
3: بريق شيء امي بيشتغلن سر ام بيجي المحافظه حسكي محافظه حسكي قال لك نواحي هنا قال لك منطقه ان كان بيجي سر عمودي عمودي بلدك عندك بتوشك سكارم بيجي عندك بتوشك قش هاف ناصك ام عمودي كارم بيجي شار حبي وكنه ابي ولوم حد شار حل وانقلك بسيط جارك اللي جرى بيقرتن شكماني بيراشتن حجز ببي بدلي مي انا او كسب بي جزاكرنش خلاص براست بلكي حسكي الباجاري مثلا قامش ليوان ضوابط خرتن بين دادانين كسفتها سكاني برتره او جي حلاوي جي هي نفس الشيء قانون قاعداتي مشوار دينا وحل دي لي محاربة إنساني فقير وإنساني كاركير وإنساني مثقف إنسان إيرو حياة إعلامية ما سيرفان ميتورا درو براسيت بيشن حدثك شي بي أف إعلامي القرة تبين نكر سيراك يبكر ميتور درو دي بس تيخواني كرن إيرو رشعبا ما قل لك بيش كتي يعني حياة تيخواني كرن جي أم نزارا نهين زلال نبوية دي بيشن أف قريدا تأكيد وان سيرفي بالياري يعني أم جيان قناعك تشتغل دو هي بلكي صفقات بي بلكي تشتغل بي محتمل بديل فان ميتورا داخل إجبري ديج سوري إجبري دولوبو شيء أزمة شيء دبو مستفيدين جيبون تيخواني كرن إيرورو نجبو خاطري شار شخصا بلياردر كتي خواني مسترتي جام بهيفين زلال ببيكا بديلي ويتشي حلولي ويبيتشنا
2: حلا مناسب دبيني انه مثلا كسي كارد مثلا قاغطنا جوان شيكل مثلا انا بنا بو استثناء بنا مثلا وو كسي زعران بين كرتن افحل مناسب قال لك خلك انا مهفيفين ناف خلكي تشيت كن ولود بيجن
3: انا ايرو رو ام بدن دو حلولة حلول نيك ودوسي وشارح بحزارة حلول هي ايرو رو بريكسي ايرو تي ما مستيات شكون داية دي كاردك خلاص كرتك يزبدين. لي أنا البجاري من العمودة يعني باندك أشكره خواني. فلانكس هو شارح تأجراء حق اتخاذنا. وتف يعني إزعاج هي نكت النيم. بس مثلاً عالم عاجز كأنفيا اعتراف دكين عالم عاجز بونا متوري أز أحد الأشخاص الشكماني إيه فكريس عاجز يعني أز بخوا أسفديتكم دينج الشكماني بلين بأسفديتكم. يتبك إنك يعني حر إنسانك تفكيره شكلك أفسي شارح بنا ضبط دكين حل دبي. حلول نقول لك برهنة دون سن القانوني ممنوع تسواري. برش ما فا أنا قوانين إيه وكيدن صار من وطبقنا سر سيارة أقبينا مربت جديد خلال ساعات كدرة بس شما آمي طور يعني ترى هالتيد هي إجام بهيفينة أف قرار كوش بنيد براشتن لغو ببيت بالعكس تشكي يعني ممنوع بأفتشاء إجراء ببيت اتخاذ ببيت حقي من التي مدى وبنفس الوقت بعدله بصححه و شكلي خوي صحيح بالسين والراس بالسين
2: ساعات خوش بريز محمد خير حسوش باجاري عامودي مرة بود فيها فيفيني ساعات خوش بوده
3: سباس بوه و بهاتنا وام بهيفينا انه سبي انا حياه سبي بلياردر كفا الجورد اللي ما بري حزار قضيه عالقه ند في بلدي دهين الحل نبونه عند خاصا بلدي ما خوش بحبكي نفسيا ما بريح براسي جبر في قراري انا يعني از يا مرحله كي نفسيا كل لك صفر سباس بوه
1: اگول سر کار دکه و جیر لازمه دو بیجه برا بریار براهشتن اگو پی کفا خوشید که اوش دخواز بریار براهشتن لی اگو جمی طورا عاجزه او دو بیجه برا اولو بریار بمینه بریارک درکتیه در حقی گلک مروف ده گو جار جاران گلک کس دو بیجن خوزی لی نرین یا لی وگر دو بریاری ده چی ببه یعنی هبه و تنبه بش او کسی گو جبو گو کاری خوپی دکن
0: نبن ضحیا کسی کش
1: نبن قربانی جوان کسی گو کفا خود دکن
0: جا جوان کسین کو گپانانی خل سروی وی وان میتور انداوین دکینول سر کار دکینو کاری وای روجانل سر میتورا بخویا او کسی دلیوری دلتا امناست کن انا چما طعم بن حتی یعنی تشت کو سوک دکانه تو بو دلیوری چی بو یعنی خلق مال اخر نشتین هاجر کیلو بعجان جوار لازم مش خرج دلیوری لدخه جا اب دلیوری شو کاری سر میتور یعنی وی چوی مشی هر ور دلیوری کاری ول سر میتور جا جوان کسان او جی پیامات سه چار روزانه لبازار قام شو درد کتن پیشاندانان و اعتصامات چه دیکرین دخواستن که افدر یاره هانی نده در حقی گشه دوره یعنی چه کرین یانجی وره تحدیل کرین یانجی وره رهشتنش احساس دا
1: گازن آوان هیا در باری وی اکی بریا دسی رو جان در کتمون لباجاری قامش لو افکسی گو بتایبت لسر میطول میطور کار دکن گو چه پیدوین خلکی هبن جوان را دابین دکن دریا تلیفون اکی را تنی تتخوازه یعن تشتی گو تبخوازه ویل اشتر لبر داری بین تنی مطعم و خارنگه چه پیدویات لسوکی و لبازاری هبن افکار اما روسلین اوسیل باجاری قامش لو بری خدا وان کسین گو ولو بسکنکی سکنی بون افکسین گو بتایبت جوان ارتي گوتن دليفري و راپرسين عبيد ناوان ده حاضر كربو
4: هاي صار اليوم الثاني مشان منع المطورات يعني نحنا كل واحد ورانا عيني يعني مشان والله نموت من الجوع يعني المطور نروح نجيب عليه جرة غاز نشتغل عليه نروح على المدارس نروح على الكذا هلا التاكسي اقل اجار تاكسي 30,000 و 40,000 يعني والله بالعكس لازم الحكومة توقف مع الشعب مو تصير ضد الشعب
5: احنا نشتغل عمال دليفري، احنا صارنا يومين نطلع يعني مظاهرة سلمية مشان المطورات، يعني المطورات مصدر معيشتنا، مصدر معيشتنا، واذا يعني قطع هالمصدر هذا يعني مصدر يعني نموت من الجوع صراحة، يعني اولادنا عايشين على المطورات، احنا مستاجرين بيوت عشان ندفع شغلنا، ندفع اجار بيوتنا، ومطالبنا انه يرفون علينا، ينظرون علينا نظرة تروف، يعني تسجيل مطور، اوراق رسميه، بطاقه، خوذه، يعني شهاده سواقه المطور. اما بالنسبه للزعران، الزعران يتحاسبوا الترافيك، هم يعني يحطون حد لهم.
6: احنا عمال دليفري وطالعين مشان منع القرار، لانه اول شيء عم يقطع ارزاقنا، وثاني شيء القرار ابدا مو مكانه، يعني بمثابه كانوا عم يقولون احنا واقفين هالشغل وراح نوقفه عليكم، وانتم روحوا اسرقوا، اطلعوا برا الطريق الصح، سووا اي شيء غلط، المهم تجيبوا مصاري. طب ماشي، اليوم انا شقى عمري حقه 500 600 دولار اللي هو الموتور، اكيد ما راح اخليه يمسكوه، اكيد راح احطه واحرقه بارضه وما اخليه ياخذه، لانه اذا راح انا متاكد ما راح يرجع. وثاني شيء نحن راح نضل نطلع اليوم وبكره وسنه لقدام لحتى تستجاب مطالبنا.
7: يعني مو تشمل الكل، اليوم الزعران مبين، العامل الدليفري مبين، المسكين مبين، الدرويش مبين، الزعران راكب مطور، لا تواخذيني بالكلمه، راكب مطور جديد حقه 400 500 دولار، حاطط عليه زينه وحاطط عليه كل شيء، وطالع وموعده هو طلعته بعد العصر. اما شغيل الدليفري عم يشتغل من الساعه 8 9 الصبح للساعه 12 1 بالليل لحتى يجيب قوت يومه. تخيلي، هل من المعقول انه يمنع عليه المطور؟ اذا منع عليه المطور شو بده يسوي؟ بده يسرق، بده ينهب، بده يعمل أي شيء لحتى يأمن أولاده. ويعطيكم العافية.
8: نحن طالعين بس يعطونا رخص ليخلونا نعيش، يعني هلا عم يقطعوا رزقنا، هيك ايش بدنا نعيش؟ ايش بدنا نشتغل؟ خلي المسؤول يراجع حاله، اللي طالع القرار نتمنى يراجع حاله، يراجع نفسه، يشوف ليش طالع القرار، يعني ايش السبب؟ يريد يقطع رزق العالم، ايش بدنا نشتغل؟
9: طبعا الميتور هو صار مصدر رزق للشعب، يعني 60% من الشعب عايش من وراء الميتور، تشون اكثرهم ديليفري عم يشتغلوا، عم يجيبوا اغراض لبيتهم، يعني صارت الوسيله الارخص والافضل للمواطن، تشون مو كل مواطن هلا فيه يركب سياره، يعني النسبه الاكبر من الشعب يعني 60 70% عم يركب ميتورات، يعني هي الوسيله الوحيده اللي عم نتنقل فيها. ويعطيكم
1: دول بجاري عمودي ديان علوم دي منا جديد رجع دعبيبو جادك سنولو قاصر لسر ميطور اكي بلكي ولو شارعو نيفاكي لسر ميطور لسر دولابي داوي ولو تزحطي يعني رجع دعبيبو وكلا دلي خوهينك بكرانا مجبيرنا كان اف بجي هاي براستي او شارع عفربو براستي وخلك مشتمون جونو هاتنا ترمبيلا وسيارة بيسرو بر، يعني نا او كار تحكمي دو خدو ميطور دو بكي ونا كار در دورا خدو بكي، يعني خلكي قشاولو الحالي خوش برد دا آلي لجارنا جيتي وبسري خلكي جيد تتقي اف بشايا هش قو اف بريار جي در كبه بسري خلكي نقوي قو ايجا جبو كار شخور كريبون اف ميتورانا بسري وان دو بتاقي زيدا ترشقو وي ميفانك جي هبه بمارم بحسا فيكي بكي وبحسا تعدي قو الوان هاتي وقالو كاوي چچار سير سري در باري فيكي هبه قو كهبيك چي ببه اف كسي انا تعدن الوان هاتي قو جيبين راهشتن و تعدي جي دكرن بريار لسروان ورا جيب جيكرن وميفاني ما جغندي ديكي يغندواري مباجاري عمودي فيصل جميل حسو قوي بمربا وبحثا في أستنجاقو تينا بيات هاتيا بيشيوان درباري في بريارا داوية قد خكرنا آمي طوران بك وقالو چي چار سريه

0: د دربارې وریاره قده خکرنا موتور ان کو ایرو کتواری جب جی کرنه ج د سپیکا هیوا تموز د لګل ما یبرز فیصل جمیل حسو خلکه ګوندې دیکه یی ګوندواری بازار عمودی لګل ما یکم زید تر ناز بکن به ویس به بچو خو غان دی عمودی برز فیصل د ماته باش مصبات بخیر به
1: سر چاوا
2: صبات بخیر به بخیر هاتی
1: نا خیر از من ساعت او خوش باش وار
2: ویس به ته چا هات عمودی
1: قديم سيارة مهي سيارة خوات معمودي بس فيه.
2: خلك يا جند قلق جمي طوري وان هنا.
1: ري والله سباق باش يعني مطور درون تين.
2: شو ديك يعني العمودي إيجو مع مستي إيجو محلك ويها يان شاوا يان شنو هاتم برنجة كي كشتيب مي طورم.
1: خديب حما أشكال أنا هنا كان عمال تنشقر شغلن فرناد المطعم هذا شغلن زريقة أنا شغلن هناك هنا. شهر وان ترن المطورات ايش خرج راضي خاني مالا خد من حاجات خاني يومي دبن هني اهلون
2: يرو فيس بهي تشلو بوغون كيش بندي ترن بلا بون قدر كمش برغو ميتور نمان
1: خدي مطور منع كرني كاخب تش رنجي بيجينن بلد نما كارن بين يعني هما هاتن وهاتن كافا قر ويشلو فقرن شغلن حتى ساعة سي شارنا كان وردية وين يرو بيب حتى نبي شفين شخرت شغلن مطاعم حديقات شغلن كوي تشلو خو بده برين امن مازن
0: هو بي برياري چاوات بينن يعني عدل انه اف برياره هاني هر كسي نوا خود تشملين يكو كارت كو يكو سركار نكون چاوات بينن
1: هنا برياره امن يعني ك دعده كي فئه كلكي فئه حري ضعيف دملد ابي خد يم طوران مشخو حد يك سياره يها باشخو مطور صارنا دات خرب بيت اي كاري خود كين شغلي خود كين عملي خود كين وقت تشبر يا ريبستيني غيركت السلبيات ابن ري ايجابيات ابن كيشان كيشان يبرتر بيت بيت خاص بك هما اجبو شهر حبي زعران سري مطور رات كين شهر حبي مثلا نشتل شي ترى بهر في اك تمنع بك رزقي خو اش كاري خو عملي خو يعني ابي يك انما مجبور بالمطور صار ناي يعني بيقر ما هابيني المطور صار يعطات بيجي عمودي او تشقون دكي تشقر يعطات بيجي عمودي كابي شلو بشته وزفتان يجي نفس الشي يعني او قر او قشات كيف عطاها سيكي اكيد مجبور عطا بمطور بكارتينا ترى بمحاربة في فئة عامل بك يعني والله ازفنا بين منت شي خدي يعني
2: لي في اك هي بشك هي اوجد عديل خلكي دك منك باجاري حسكي يكنا ما دكاري بلوفتي دي شبار جمي طورا و جترسي هم چانتي خلقش دستي واندك شينين هم دريا مي طورا ري يعني خلق الدوية دريا خرونشتين تنرولو وان بدو خدك شينين جع جلا زيدا و سرعتا زيدا جلزا زيدا و باجاري دي ترج يعني هم دنگي مي طورا نخوشي هم او حركات و تفقران نخوشي و او شارعا قو مي طور تي دري يعني خلقش ولو تنرج نشكي بخدن آلي قالو جار كي يكلا حقي جارات دواوي چببه مانا

0: بيو مطور حرضها ناب تدركه فحطات $6 $6 برا مبالغي بدولار من بيو شاوي خلق بمصيرات المستقيم
1: من لي بحسب عجاري حسا كيكر برقو ديار دلور مظنة لحر دفري هاي ميناك تدبيج براكا غطا واندرخ ومخالفة ببن يعني دكولاني فرعي دل باجاري عامودي خلق قازنا وان بره إيصال خلق نكاريبون بچوانا چولي اجبر دنگی میتورا و چونو هات ناوان دناف خلکی دو بسرعت او جاو دو کولان عجید اوی فرعی نتمیل سر کولان عام و شارع عام یعنی دو مدی منک و منظر اگدید لکولان عامو دی شارع کفرعی دو زارو که قاصرن یعنی لسر میتورا کینه از کارم شتر بیجم تقریبا دو شارع لسر دولاب پاش ولو چاوا دهات عجود نظام چاوا تحكم دکر یعنی خلکی لی هایی بباتد ناری خوبه دکشان شتر ساره يعني براسيل بنقو هيك كيخ وخشي تعديلي بك وغيري خش إجاوي ويشلو بريار عادل بدنا رينات عدد
0: إهري ما أنا فاهم شرمي حلو الجرهن أنا كترافيك تشيوي شارع سكني شخصك يسري مطور راكر تبي مخالفة بك تبي تحجزيخ جارك دوس سي هقر وي شخصي ولوكر دي بنار دور آد دواجي تبي والله تتمي ترافيك نلفي شرع إذا كان شرع أبو زين منه كاميرات بونو بفرنقة وتي قوانين دولة سويسرا وألمانيا السرمة الطبقينة كاميرات هذين شارعة شدي كان هاي الزام بكن برا كاميرات هذين كاميرات نم بتريون عنه كاميرات هذين السر كاميرات هذين بلقطينة ولو حاوي هاي تقف شخص تفلان تشكري ورفيدكي مخالفات قبل مخالفات ولو مظن هاج النبو الصراط المستقيم تبين والحسك زي كاميرات هذين وترافيك شي بيش بوناك خلكي وزي مطور اجوك سيارة الزام بكم اتجاه هيوان ذهاب وإياب شارع عمودي برا حر مطورك وشارعك انكر بي شارع حسكي و دري مثلا ذهاب وإياب ايش مطور نفس الشيء اقام شلو دربيش تي ولو ابلدي ولو زي وانش الزام بكم في تشتي كالا بيت جلسن يا ناجلسن ما سن فقير هان شغل شغل نشار حبي زعران هاتنا زيش بقولوا نشار حبي زعران زرام رزقي خلقي قط بك أفي آق أنا كات مطور يمن عليك أو في آهان ولا تمد مشين أو كش عمالا أيد العاملة أون قد يسن تافا نايد مطعمات نا شغل نايد حديقات نا شغل ونايد أبداني ناك وناب شفان ما أمريكي شفان سن تافا يهب وبيشفان كي بك مطور يجي ويشغلتي ويشغل غرادة بيه قرينا خوني غازي آني طيب مثال تم طور منا كقينا خوني غازي آني وباح عاجز داني ويراج ويقيني بشترن جبين بجين بلد بغيرين مسافة قرين أو بيرجع خواتن وبيرجع خبين ست تختور والباح عاجز داك مطور بس لكن ويب بيجين كشلو بين ما قد تفيش نفكري شلو بيجين كبين تحليل بقربين ست تختور ديسا شاف كا ديسا خلفي سير بلن كل في سير بلن كاريوان هوب
2: شو تعديل وانتك شو تعديل خلكيد كيف بريارة هانج بو كسي كو كوج يانا خوب يد ماشين
0: تعداد قكي ده انت محاربة الرزق في في اذكي اف ولا تيمل سر في اي اف في الايدي العاملة كيش بمطورات شغلا مش ميراب نارن در كفن چي كسي عامل مطورات شغلا ملكي جيبا بيهي وسيارة بيهي نا عاملتي ناكي نار شغل لا ناكي فلحتيه ناكي خانات ناشغل شوانتيه ناكي نارد مطعمات وحديقات وزريقات ودلي كرنين ناكي تيتيه كي بسنتافي زفير كروس كي سكيني هاتي وزريقات كي اللي كرنيت كي
1: جبلي فياجي يعني او كاسي قول قنداجي عندك سيارة ماليها بسيارة كتنية يعني تيرا واناك جبر قو بيتري شخصة كي ويدر كوي يعني قل لك كاس مثلا انا مالكها بسيارة ماليها دو خوردو مالي دهنوي كي سيارة ببه ويچلو ببه باكي حريش خور ميطورة كي ببو بينه بيهر وره الباوة القند ولو هاي مثلا
0: عين ولو هاي ولوي والنلب القند جمتني اللي حمد راج ولو هاي
1: ما بس نعم القند از بيجم جبرقو ايه يعني حبكي دورن
0: لقنداك شاولوي لقنداك شاولوي يعني كاري وام بفان مطورة انا والله نل ولا تكيت لأوروباي دخلت $1,000 تكار مثلاً يا في تريني سريع هن تلي ساري وتهار وتبي تشتغل فرتنة يعني الناس كتشوت أو قانون الفيديك بطبقي نازبط هولو إيمز بيجوم يعني حلول جير هن كاميرات يخوض دينه متفتري خوني مخالفات تستخدم دستي ترافيك أخوة وشي شخصية مخالفة بك وسلو حيوان شيكم وأسيوان مخالفة بكم وغرامات بكم إنسان قاصر زي تيكم حبسية جارك دوسي غرامات يبابي بده ناش تغلم دلو غجبة ناكم تيكم حبسية غرامات أخبت كالا بيولود كين يولو ناكم أفرادة أكبر أنا أوروبا شلو ترجي ناش تغل تا مخالفة كي بك كاميراتي وانان وطا إيه شخص أشخاص يمني جفر نشون ميدكي مخالفة كرن إجا وطا تشون تفكرا وان فري دقو مولو نكري دقو ور جردة تخست دقو منه فلان ساعتي فلان دقيدة تفا إشارة سور تقود كري ما كان يشتغل اش مش كاميرات هني وكاميرات بفرنجان سي شارع حسك جفيت لي حتى كاميرات هذين وزي بلدي خدي دكانك شاز الزام بكم خيو كاميرات هذين مرت كان يبقى تبين الحالات دي تزيي بيشو كيف بالمية ناب واحد هذي حلول هنا ما شو ما زي مر زي والله قطبك مطور اش منيت
1: انا اللي كنت الجور هات اخو يعني كرن قال لك ميطور هنا سكنه نرازي بوني جي تشي بون جالي خلكي دليولو وخلكي غندا ايكو بيتر تاع دام الظل لوان هاتي اي ميطوره بري خنا دان كسكي بربرس كناس بكن شو ما يعني بريا تشاندرو جان دها تاع غوتنو بريا دمك دو ابريارتي كفواري جي جي كرني وقت عداوي اف
0: خودی مال کد رود نیست بیشتر بس کانی وقت بیشتر کاتی بره خودت کد تشکر بیش تشکر بیشی یعنی کس زن بکایی خودی یه قراری تنه که تهر تشکر بیش که اولی مثلا
2: بریار هات استاندن اش اف بریار هانی استاندن ها یعنی به هدف هاتی استاندن هدفش او فی آکو ام بحث دیگه فی آکو تعدیب الخلکی دیگه اش با اوره ضبط کردن یعنی حبکی استقرارک شی به حالات دزیه و او عازبونش خلکی ره ورکیم کردن بدين جنا تا اف اف بريارة هاني او يعني في ذاك الباش خبين
0: يعني انه من طرا منع بك خدي زرر اوي جي في داوي برتر وانا مش رقول السلبيات اوي ايجابيات برتر شبو تشار شخصي سري من طرا رات كين يا تشار حبي نشتل تشي دكين تراب في اك عامل تي بخسرين هناك وي شغلي غبسكر هناك وي جاب بخسرين يعني انا هيك تيب بيجي حصاريت شغل مش حصاريت شغل كابي بتشبع عمودي بتشوف كار كابنا ويبي أخي بخدي من المادرن أبتشوك يعني أنا وانت بين الأفرني عمودي أف حديقي عمودي مطاعم كشت أنا جيت دهني وكش عامل أنت تقول إيش كتين كشنا أهلي بلد إيش كن داتين وش فرتين وش فرتين وعمالتين حمالتين كان أنا أقدر دواري بس كان بينجي حمالتي ده إيش خا كشت حمالتين كش مطوراتن يعني عامل الكوب شغل المطور دي نفسها هي تشغل الناس في الفيديو دي كسب فير كروزيناتي ونشت نشوي رانشت شوالا حماتي نكر وكاب بار نكر وكاد انا قرتي كشتك بمطوراتين في اح اق ولا تيم السر كاردك او جسري وي اف خدي مطوران ما تبقى شن حبي زاران شي ما انت تكاروان رد بك حلول انا سي شار مخالفه ابن هاي نبو صراط المستقيم
1: هیوی اوه لیو گرد بریاری ده چه ببه گو که هیوی اک چه ببه کسی گو تعده جلوان هاتیه به نوان جی هنکی در که ویب تایبت خلکی گونده برنگی که گشتی جی ایگو که کاری ویتن نبجی یعنی جارنا جی او کسن هنه گوندهش خور پیدویه خواه احتیاجات خواه پیدین نتنی کار جی یعنی او جی دبه کلمک نه هر کس خودی سیاره یه و نه که هر کس کار سیاره جی بکره ترمبیلا و بلکی لسر ناشغلی جی لی او جی دبه پیشی آوی ولو وقت کلمکی کاری چهار پیدوی خواه جعامو دی بینم اینا کش قامش لو بینم او گنده حری نزیگ جی و تعدیب بینن
0: تعدیب بینیم انا قامش لو حاجزه وای بینن بریا انبارا اف گنده هن یک هر قامش لو فرغرات کی بین شتکی دینه مکی وی خرابی تلویزیون اوی لو شخر قنینا غازی بین شکری خو بین مکاوش با عجز و کاوی چوب گی ورتا سوکی
2: مالی
0: تترینه چری اتنن و تباستن و چکتن کاوی چوب ما یعنی تا قرار کی بدن دبی تحلول اجر ببینی
1: سرویس ته کمن خدمت ایش خلکی گوندار وی باش به او جو
0: رچارک باش او جی باش یعنی بس یعنی وقت بیش رمد احسن من العما یعنی حاجز یعنی هب و هر حاجز و فقر خلکی بنا قیل دیساج یعنی وجود نظر تی تی بس ایم درایان بده او مشترگو یعنی رادعی مضبوط و بریارا مضبوط بیستندن مخالفات دینن
2: مل
0: و ترافیک هوان شرعا و مطورا جی وک سیارا تجای هوان بحد دینن اب مضبوط نرین عمل جان زرم
1: مشک باش تعدلی هاتی او گش خلقلک دی بجن لیفا گرد بریاری ده بباش بو مثلا یا مخالفه افکسانا دما گوهرن میتور سجلین خیانه ناس کرین یعنی هنك لیفا گرد وان او تسجیلات ناوی وان دی جی چی ببه وي وي وي دبا ولو هناك وكافيتي دا تشي ببا هم لاليكي خلقنا ما عاجز بن وترسي جي هبه هم لاليكي دنجي اوي كمبيوتر بكارتاني جبو كو قباناني خوزارو كي خوبي دابك او جي ولو السركاري خوب منا قال لك سباس ساعتا تخوش بريس فيصل حسوش خلقين قندي ديكي قندوارين باجاري عمو دي مرابو سور سباس ساعتا خوش
2: قال لك سباس ساعتا تخوش
0: سباس جبار ساعتا وش خوش

0: بلاش خواه جهدار اما وكي نهاد نوا دست مدى تلفون عم دبينن كو لسر مال پرار وبريا قشتيا ترافيكي دي من حق تنو بلاف کرن تيدا دربار روجا اول جو قدا خيا ميتوران نبيسان دن وان يعني داخياني اك داخستن دو بجنا كو وان يعني دربار قدا خيا ازوتنا ميتوران دهندري دفرا مشمول دناوا بي قرارا هاني ديني بگشتي پارزگا حسا كي وان دوريات خو گلكي پر کرن جوان با جاران بحثا باشار يديركي وقرقيلة قيدكن دو بيجي ما تنسيق بعن قواتي عملياتا ركرن نواتا خواد دورياتي خواب بركرن كسف عندنا جولات ميداني چهدكن جبو افكاسي كو نبا بند من ببريارة هاني ورنا يعني قرتن و دو درباري ويدا او جزابي چبا او ورا كرن
1: بتايبات لجهنگو دمات درباسي باجاره كي ببايان تجي دركبه جولات خوي اي ميداني الويده كي فركرناش خو متخوست ايرو ترافيك بمره بجي لي لبورينا خو خوستو درنكت متخوست بمره دركب اوجي بيتر اف برياره ياغو هنگي ام دبينن خلقه كي بحثا ويده كن كابي برستباوي چبو لي لبورينا خو خوست درباري في برياره ومزيده ترجي دورنا كفن ميباري خو بدن سوكا عامودي لسر تليفون بهوالي خوره سوار كوي انها بمرقيم صباح بخير بس سوار كاتل كيدكي چل دورة تدب
2: صباح بخير دلدا صباح بخير ديانا صباح ميقو داري عارتا بخير انا زي نوا سوكا عمودي لما سوكا خضرة سوكا راسي شوفا انا خوفي شاندان جيه روجا اول جيه قرارة حزري مديرية ترافيكي و مطور دنابا باجار ده ادخي كرنا راستي التزام هي التزام هي جالي أبي شفيري مطورة بينا نانا تنك تنية تنية سيارة تنية دروكتين دورياتي ترافيكي جي لقلق نقطاجي ساكنين دورياتي وان يعني شغالة دروكتين
0: بلي تفقر باجير بيز بيتشاوايا
2: لقوري تفقر جي جالي خلق يعني كسين شفيري مطورة بون مجبور بون بمشيدر كاري قدبن في قدر مثلا سر تخطور كي تشتكي مجبور من ياس هاريش قول كريد كن يانجي بمشي قد كين جي قوة لحالة وقت بي نرازيبون هي جبل قلق تاجيد بي رسط يمن سر دي بطوري هم كارن كاري قول بردكن قلق تاجيز الفرناز دكم ايرو نهاتن كاري قوة شو قندات هاتن نهاتن كاري قوة يا بنكار مثلا سيارة عربات شي ايش قنداتين قبوان ردك برد قوان رد هاتن سوكي كاري قوة دكرن لبقشتي نرازيبونه كي جالي وانت وجالي دورياتي ترافيكي جي راستي تفقره وان جي هاي جفيس بيدوش ساعت تحتي سباها در قلق نقطة جي خدانين شكسي مطور هر وره ويدقرن حتى شعر كي دن نك مطور برنادن قوري برياري جي القوري تواصل اخو جي ترافيكي جي جدو حطايرو اقاهي دانما قو چه مطوري بيقرتن حتى شعارك كيدن ناي بردان.
1: مالي. ما سؤال قوري أجهي الجمت كسر بس بهي قرتنا.
2: والله القوري أجهي البامة كان حبا قرتبون كان حبا قرتبون نزكي حشت حبا قرتنا. حشت حبا قرتبون خسنا حجزيد. خسنا حجزيد.
0: أف حد ذا كوتشيد بس وار ميتورت أنا حد سكرين خدية ميتورت شو بسريته.
2: راستي لغوري ما برسيجي لغوري أغاهين جيان مجالي ترافيكي قوتبون كسين زيدة مجبور دي زيدة مجبور بالمثلا علاقة صافي بتشتكي به ديجين وان ديجين اونا خوشي خو ديجين جيوان ورياخو ترافيكي تخينن رياخو ترافيكي تخينن يعني كسي نقل كي مجبور به بوري وان ساكنينن وان دبن حجزي مطور وان دبن حجزيجي
1: وخديه يجد بتحسي مالي وفيست بيتا ساكنين وخديه ميتورا لكي داكي ساكنين قال لك شو دو خازن
2: انا الخوفيشان دانا كي قرنا دو ورطا سوكا عمودي دي سوكا عرالتي ري قرتنا قمع جيداني ري قرتين راشتنا ارمي خواه لبيت بيدا خوزيانا قاف قرار بيرا كرنج برق ظلم سرقل لك عجمه يعني كاري وخل سردكن وكسي افي مثلا سرياه لدن زعرانتي دكن كارن وان بقرن تناصر شوا يانجي مثلا اوراق جوار شي كيف كسي كار دكن سر خيانين يجبر قد بيجد بي عمودي بشوك عمودي بشوك خيانين كسي كار دكن وكسي تشغل تي دكن مشاك
0: بلي سوار دخوازم فيج بي بيرسم تاقو دوريات بلاف بوين دوريات مكسفين بيتري خواب دوريات انا الكرن نافتا خان ولا القولاني قشتينن
2: راستيق نقطة أساسية لبا يكل بعد دواري جنية هي بعد دواري جنية يكجيل سريع حسكي هي لبعد دواري حسكي وقال لك دوريك دوجي مولو صدفة واندي تكتن حارادة شو مساكن ده قال لك طاغان تقريان لقوري ما بشعبها ديت
1: هذه أوا جو شارة سريج بانك صار بديتن شو خطب حس عمودة كير بريار نتني السر عمودة بريار بكشتي باريس جا حسكي بتواهي يعني هن بازار المزنجي قبلي وقر شيء بقول سر حركة سيجي شيء بقى قال لك سباز جبوا تو تبلي بونا تهفكار مسوار كويس سوق عمودة تبلي ما ببوم ساعة خش
0: سباز سوار
2: أشوف

0: قولي لابوكي أمجي ويكام بباج بر ليتون وتكاليف إيه حري زادت تيم بيش ياخل كي براستي بتعبد يعني أفبرياري معزوطي إيه داوي وحرب الاندبونة كي باندور أخوال حرتشتي دليزة تونا مع باري خوكاري بدا سوكي إجا أفده هلا قو حرتشت بوهاب با يعني انعكاسك زندي بكا لسر كرينو فروتن وتبقر آد بازارة دي خلك يعني دوزانن قو أو باري تشتي خلكي زيدا بو خلكي غازني وان جو افايا زيدا بونك زيدا تر افتشاوا بو زيدا بونك زيدا
1: تر زيدا بونك زيدا تر يعني او قوختي كسري موسم جوارد قوتن بيج اهلي خوزي بيم طب خوز بيشتي موسم او جينا ما والله بيشتي بيم بريارة هاني حركسش قوتنا خوفا قريان مجبور بون اجار وكو تاني سر زمان دل دالي كي لكا مجارة ميطورة وخوبشان دانا معاد زبوني خلكي ولكي لكا وي موسمي هاني نرخي مازوتي كو خلكي قلك عازيا جدرت كي افده رجل بي هاف خلكي قامش لو درت كيفنا خوبشان دانا دربارا نرخي بلندبونا مازوتي ونباش كرنا روش يعني كو نرخي مازوتي بلند بوي حرتش بي مازوتا هاني را بلند بوي تفقرا نافا بازارا قلكي كيم بوي لخوارن كهان لهر داري تفقر قلكي كيم بوي جهف كارما روسلين او سي باري خدا برز شكري مراد خود يما طعمي كي القامش لو بحثا يعني باندورا بلند كرنا مازوتي لسر كاري وادي كا و تفقرا خلقي كريا كامي بفدورا البيه في بينا بيكو تاري بكنا
2: لاف غدارين ارتا نها اسلي خارنجه كيميل باجاري قامشلو لها فيبي دامي ناس بكين بحياه قيسي بلندبونا نرخيس وتمنيه باندور لوا وكاري وانكريه نها جي بريز شكري مراد خدي خارنجه كي البازار باجاري قامشلو بمريه دما تخش بي
3: سرچاوا الف سالك رب سرچاوا
2: بريز شكري بلندبونا نرخيس وتمنيه ياجي مازوت حتى تخسي ولو تاثير باندور لوا وكاري وكر
3: والله بلندبونا مازوت قالك تأثير مكريان يعني تقريبا سري صديق شن تأثيره المبوية باعتبار مازوت قال كمنا ما كارنا بيزا كيشيكنا كار مثلا خوارنا كسر فرني شيكن فرنا خو ما قرت يعني حاليا ما فرنا قرتي يعني بينما غاز دي سب بهاي جماعة ما تبلو لو ما تشتك زيدا نكري يعني تشتكي قلكي يعني باعتبار نايم بلندبو صندويش هذا دراي جدا ما شغلي تشتكي رمزي عبيد سرنا قلكي مثلا يعني مثلا صندويش منها اي دوبل اي فلافل مشيت كنت ده حزارة اي دي بحش حزارانا شاور ما بري بل بصير دوزها يا عادي مدى بعضها ما زيدا نكري ابدا ما او شاور ما اشتي وخوا فروج مدانا منها مدنا بنوت بينجا صديب احتبارنا كانت بكاج مار بك دقت تم دقت مثلا دان زيدت بي فلين زيدت بن كي زيدت بن حمود زيدت بي يعني عاملك السرة رجع عامل السر هناك صدو بينجا حزارة سر فر فروجة بس افلي فر فروجة صدو بينجا حزارة يستيني بس فروجة اجبر داخي اما زين قلت شتبها بنا او رينا اولو قلكي نمايا يعني عالم تشكي خد بدي باعتبار بس فروجة كي بكري ترى عائلة كيناكي ودي فروجة بكري دي فروجة بكي جيناي بكري يعني اما يزين اتخوازن قو انو اب مازوت بكري وكبري كيمتر بي يعني اتخوازن كيمتر بي باعتبار مازوت جهة يعني غاز جهة طريق نينا غازي ده دولار على مدستينن وكرياويش مدستينن ده دولاري تايلو صدو سه هزار صدو سو بيج هزارة منا خوازن هالو زيدة بوزيد بي چه قازي كيم بي ويج مرة باش بي باعتبار شغلي ما بمشي يعني امولوس خازن يعني
2: بيشتي اف بويري جو تشيون قبل البناغو كت اغلب اسعار هذا اقبالها خلك يصير خارن جوها تشاوين
3: ودي اقبال بما تسري صديق شلكيم ويا سري صديق شلكيم ويا عالمنا ما تكري والقاسي احتفاظي بري خدكن يعني اذا كان قال تشكيلي بكرم نحمد تشخارن البواناكي يعني بس من عائلك يا ضربتنا تراينكي ضربتنا سياحي تراينكي دوزها ورقه زحمه جوار يعني محتمل اخو به النهار ندبر كدينا كيجيب كرن ارزانتر يعني دائما مروف خل تشتي ارزان دغره ملط يعني فادي باعتبار موسم شيكي شوطيا ام نزان كاتشوي تشي بي يعني
2: ابي قولوا بيترباو هاتين خارنجه خارن دكرن كينا تين تشد بن بيتر
3: ابي قلت لي جماعه اغلب ايجو اهلي وابلكي دربه بتين مثلا تشنا تكرن مثلا شاورما وجبات تكرن مثلا سندويش تكرن فول وحمص تكرن تشتو مشتي له ارزاني بشكي تكرن يعني ما تشتي كيلو بهانه كري جوانا كره ابي جفروج باعتبار غازه وهنا ما بها كري بشكي ودي عمال ابي شغل مثلا كار دبي بنات اباد بلوكا شيت كنت بشي روتين شتو بشي فلاف لا بينا نكار بكر باي تري نكار نصدو شي غوش بكر مثلا شيش بكر يعني تصير فلاف لا عايش مجبور مع لمبات شتابوري اما تاثير ما بو باعتبار فروتنا ما كيمبو فروتنا ما كيمبو ما نما كاري بنها فقسمي وام قوشت بالشوين ما قرت اشتيكو مثلا فرنا بولجما ما بيتزا وفطائر ما او شي تكرم او شي قرت امن كان مازوط بهايا قلقي بهايا ما بهايا
2: الخارنقة هوا شو متوفرش غري شاور ما وفرو جاقو عم بيجر
3: ودي بروسد هاي الجما شيش هاي كريسمي هاي فاهيتا هاي فلافل هنا حمص هاي بطاطا هنا شو تحمدش جما هاي تقريبا يعني شاور ما وجبات هنا صدوبيش هنا مقالي تمام هنا الجما هنا يعني
2: ها تجمرت قوم مفرنا جيد نابا خوارنج هيدا ما تشكر ما بيتزا او تدد تشكر لي ما قرت
3: جبر مازوطي او فرنا ما قرت يعني عملي كارن كريا خدر ناخي يعني كريا خدر ناخي عملي سر بشغل قيمة 500 صالي لاي للوجي او فرو طاول ناميني فايزن كارن
2: ها تجمرت قوم شاردة عامل البام البدري هنا حياتي قيسي مثلا بورد وفي بشتي قبل البناق وشي بو
3: قال لك تعدل مهاتيه قال لك تعدل مهاتيه امريكان يعني في استمرار بكن هالو زلكي زحمته يعني ما لي ما قال لك بيباص يعني امريكان هر كان شغل افتشتي هناك ارزان بن دريا مازوطي رات اشتي ارزان بن تقل امشي كارن بشغل اب عملي هناك عائلات سبشتوانا عائلات سبشتوانا مالات شغل ادخن دكارن بشغل يعني
2: داوي دا بريز بريز شكري دا خوازا واجي جهاتي معني يرشن
3: ام خوازن مواد خوي نفطي ارزان بكن غاز بي مازوت بي تشبي بي ارزان بي قدام كاربن مثلا ام بشغل مواد مالي بهاب حمود شباب نان بهاب وتشتغل مع زيت مكاز تاكو بي مقال يا شيت كنت بهايا طحين نشر بيت مقال زيت شير بي حمود شي خلد بي مره تحمود شباك مواد غذائي يقول بهاد بن ام نكار راس علي مسابه بين صار تاثير المد بي تاثير قال لك المد بي بس زيت بهاب قالوا لي زيت طردينا كانت 10 دولار بري بس 20 دولار ابو الفرق كانت قال لك هيدا ام زين تأثيرها هناك الشغلة ما تبي يعني شغلة ما أرزان بكن دام كارنوب شغل يعني نبس مثلا زيتا مثلا غازا مازوتا نانا لما فول طوني فولا ما بكر مثلا بلاحظة دولار مثلا حمود دولار نوك نفس الشيء فلافل جاري ما شهر تيخصنا سندويش كده إيرو تلقاي شهر فلافل أبقى سندويش كده كما لينو بهابوه دفتني في قيمة بخيدة سري صدي تشل تقريبا تعدل مهاتية
2: بلي نهاجي بريز شكري مراد خد يقارنجه كي الباجاري قامش لو بمربو قالك سباس شوده
3: سر شابا قالك بخير أهلا وسهلا
0: أبو بيتر بريز شكري بحثة أصلا جيب زحمتي قوتنا بيشياوان جامعة أبو هابونا داوي بتايبة مازوتي دا تشيبويا قوماندور لسر حرب شجي ليستي بلي قهداري ماش قد بي هواي أم جيهان داويا خلق أخوة سباسيا وتفدا جيتكن سباسيا هفالي خو جيتكن نبيل سفوك أحمد خليل لسر كونترولي سباس بو تجيديانا
1: قالك سباس جبو تجيدل دا بخاطريوه

قدر ما نترين استران هنرمند سوري ناصيف زيتون استران كهافينية رمان استران كريزا آوية تبقى لحسك هاتي اكشاندن ايجار دما كودا دقر آوية دني ويز ايواري ده كشاخ وشو درد كبسر بلكوني وبهيك انتناوي ايجار كعرفت بيج بعد الحد الحلاوة عداوة تشتكيولو هاتي اقوتن داوي جهدو حزدك نملي قدر بكن

0: گهدار ما منها دستری ده بری خبدنا باجار قامش لو پیشنگه ها کار دستان تایبت شغل دست جنان به گروپا پروژه بچوک دروجان بردوام کر دبن دروشمه و شعارا تلی دافرین انامل تبدع تیده گلک جن بکارو خبات خوی دست و رستان بشدار بونه هفکارا ما شیندام همه جی حاضر بو او راپورتج مرا آماده کر کل سرو پلا آرتا هاتا پاروه کرن املی گهدار بکن.
1: الجروب يضم 130 امرأة لكن المشاركات 20 امرأة بأعمال يدوية منوعة تبدأ من الشوكولا والكونكريت والأعمال اليدوية الكروشيه والخرز والمعجنات. هذا معرضنا السابع اللي نعمله، واحد كان قبل مشترك مع غير جروب عملنا وبقية المعارض مستقلة جروباتنا لحالنا جروب خاص. نتمنى أنه يصير في عنا مركز يضم كل هالأخوات اللي عم يشتغلون، يكلن إلى المركز موحد يشتغلون فيه ويعرضوا منتجاتهم.
2: كاري من كاري دستاية شغلة محركة وهرتشتية اكسسوارات عيدان وروزي ومشو خوازيبن صف طلب شي تشيتكم هيبي ما تشي جن هبي موهبك اخوة شاني عالمي بكي معني موهبة اخوة مظن بكي ام هيبينا هر جار فقرة كولو تشيكن معارضة تشيكن.
3: هاي أول مشاركة لي بالمعارض بشكل عام. المعرض مقام ضمن جروب مشاريع صغيرة، هي فرصة يعني كثير حلوة لكل النساء تعرف شغلنا على للمجتمع. يعني أنا أشتغل بمجال المعجنات والشوكولا والتمور، هي يعني بلش فيها كهواية وهلا هيك حابة أكون كحرفة يعني أشتغل فيها.
0: افبو گهدار ما ایدی جن بخواب خواه کاری خود که و جبای پیشنگه هانجی بخواب پیشگیری آخر دکه لمنتا کسی که ناگره ایجار سلاف لهر جنه که خبات کار لبرباره ویج یعنی بکتا دست خواه دسکنه.

0: قداري ما مهر لباجاري قامشلو بمينن كريزو برزغريكين جياني باري ويروج بروج لسر همولاتين بارزغا حسكي زيدة دبا إيجال خو حيري مانوي باري خو بدناكو وندناكو جي كهربي مازوت سو تماني چونو هاتن يعني هما بيجا سياخو برداي حمو بيشا ومصلحة يانفا إيجال دبا دما داوي ده هلبت وجبالا خو داية أوتومبيل زيدة بو نلده ورامة بو يسا دما كو كاري مخسلي ششتنا أوتومبيلان باشتر ببالي باجاري قامشلو هبا نبا زدتري بينجي مخسلة لقامشلو بيدادو بن بوهاي وان چاوا بو يب دايبت و چاوا باندور لكاري وان كريه اف كريزاوي داوي هبهونا من يا تومار كري ببريز شيروان احمد هبويا كو اوجي لقامشلو خودي مخسلة بهتر قالا كارو زحمتي خوكر وان زفستانو هاوين جي كرنا وكا هفدو هرباري كاري وان موسما وان دهاوين يدابو ليش بر غلاي ده هما حمو بو يخسار املي قدار بكن گهدارن آرتایی بمرایی شیروان احمد خودی مخصلاکی ششتنا اوتومبیلان لباجار قامشلو. دمات خوش به شیروان.
1: دمات جو پای بستر چاوا.
0: شیروان هر ام درباسی هاوینی بونه و راستی جدوی دوی هاوینی ده گلک زحمتی هاتوی پیشا گلک اصان. ایجا دسری ده جمعه قالا کاری وبکه کاری ونها چاوایی دوی هاوینی ده.
1: ده کاری ما گلک زحمتی که دربازی بنانا. يعني جدي قالي كده مازوت وقالي كده سعر سعر بهابونه أبغى يستشارنا فكري وبتشكي يعني بتشكي برد ضغط هاي مازوت أسعار أسعار بهابونه حركات شغل كيم بوي يعني أبتشتغلوا جدا أنا شيء منه
0: هر تقالا مازوت كرنرخي مازوت دفيدا ما داويدا قالكي بلند بوي يا فاتش قيسي تأثيري لتكلفة تشغيلة مغسلية بخكرية باري تشاوى بو نهات تشاوى بشتكو بوي حشته وحش سنت
1: يعني بشتي بوي حشته وحش سنت اما حسابكم تقريبين روجي مليون كم مازوت خنيدرا يعني فيدا يعني شوشنا سياري باري تشل بو مكري بينجي يعني تي از حسابي خدكم تشتكي مرة من الخسارة بشتي
0: من وكهب دردك يعني
1: آره يعني مو كذا يعني سيدفع يعني جانا هرم برد حكي مالطي مدنا كم بعض يوم تدمد لحكي مالطي يرد سينم
0: والنها لترى مالطي بتشقي سيدكرن
1: لترى مالطي حشتي حشتلته
0: وبيداد به
1: بيدانا أو يبزور بري من ده رجع مختلا مسكنا ندير مالطي
0: تشكو بيداكر بيدا مداوي
1: عدا مداوي أو جازي مازياز قريم حطا بزور أو جي مهم أنك بيداكر وديس أنا ديس أنا نمين أذا ديس نفس الشيء ذي بقارن مازوتة بقارن يعني ت قلكي جرا بسكري كي شيء بنا
0: إذا أنا مازوتة الجملة بيداد بتيرة تشغيلة مخسرش بو كند روجان هي إيه بردستن ها
1: يعني أنا بينصد تري بدم شو لي نده روجا ده فاز روجا يعني روجا كيم ترجي يعني روجا ما ساعة طاينة ده ترى ده دواصل ترى ده في الصفحة مازوتة
0: نها وين مخسلا خالص سر شو فيه دخن سر موتور الكهرباء تتنية
1: نا كهربتنا صار مطور دوت ست شهر سريع
0: اها يعني جبالي دوا فيدان ديتي كهرباء خط ديتر اس وكيفا
1: ياري مالذي حكي امبير تنان مطور جباري
0: ونرخي شوشتني آسا ياران زيدة كريا جباكو تكليفة وزيدة تربوية باري تشاوابو نها حقي شوشتنا سياران شلو لانو نازدكم هافين موسما كاري ويا هر والاطي مجيلو طوزاوي زيدة ايجا هون تشاوا كرنا
1: ده حقیقت شد نبرد چیل بو آنا مکر پنجی از مال پنجی ده هزار تیر اشیل که اولی ملت فقیر یعنی که چقدر سیب باطل بکه انجام ملت چیزی نباشه
0: یعنی کمی دلار کیته تذکریه
1: آره کمی دلار کی یعنی از پنجی هزار یعنی
0: اینجا خالق چه دبیش
1: تن نکتن بیم فقیر نکتن بازار دکن یعنی اول شیفتن یعنی ملت چی کرد کی از ملت چی گرانه
0: ایت تن شوشت نه سیاره ایت زیتون آگوهره
1: نه سنة شوشتان سياراي
0: خلق اقبال اوان زيدة تربوية شروانيان جي كيم تربوية بتابت بشتي او ازمو كريزا كو چه بوية
1: بشتي بي ازمي قل كي كيم بوية شركة يعني روجه يعني چخيس يعني ده سياران جانا حد سياران جانا تنية يعني جانا جي يومي عمالا جي ازمو خسارة بشتي كارينا بري خسارة جانا جي يومي عمالا جي بيري كامدرة
0: جحر مالي تدرة
1: يعني اهره يعني قلتي بالغريكي قلتي شيء بنا بشتي في مازوتي قلتي أزمة شيء بنا
0: باش هج غيري مازوتي چه زحمتي ويدي ترهنون خودية مخسلي سياران
1: أزماك شيء بوية استنى بنا أزماك شيء بوية يعني منافسة جدنا في مخاصلات شيء بوية يعني يك ويكين بك ويك زيدة بك
0: هف خراتكن
1: أري هف خراتكن عمال بيدنا بنا يعني من هذا الرجاء مخسلا من قرش بر مازوتي عمالي مجهون من غير جي شغلي خطام عمال دب çarpın roje bir darbas kum mekselem benekir. Yani de fazla roje takriben mekselem benekir. İber mazot ve iber amala.
0: Af çavayı ama biri.
1: Biri.
0: Peyda da av yani ki buna avet ne
1: yani. Yani iber avi germiş. Peyda da bas kim av di kim dat ki be av arayi sinay esas sinay av arayi sinay u birji cevgerme av kim dedi.
0: Tevgera mekseli u karivid havini de baş ya zıstane ya ha idi havini zıstan bu ne vakı hevdu.
1: Bade bunu o kevdi ana. Ana havin uzbistan bu o kevdi. Yani bu yu rakam ne kevşi. Bari medgo şkare maksala havin iye. Ana havin uzbistan ibay bu yek.
0: Mukhasasat ve bari ha bu yaşı ve her demiş suka der ve mazodu kiri.
1: Na, mukhasasat nana. Her demiş suka jder ve dağıt kiri.
0: Şervan dağazı ve çiye. Un dağaz çıdıkın ve kakhodiyen rastiji ve sali şutna seyaran ko zahmeti ilol peşiyavayı.
1: Dağaz yeme bu ebez me bütki kiyemdi. Ve sar dağ kirin. Ve sarı mazot dağ kirin. به وفراندنج مر یعنی جمع جرنا وفر یعنی آنها گویلو بمینه بکی مه هکی نزد شغل نزد مقصلی بگرم یعنی گو سروی چی که مینه گو سروی با سعرا بمینه سعرا بمینه ده رو بدن مه هکی بکی مقصلی بسکنیم یعنی بمی جرنا وفر اجمالی فر اجبری که خود خسرم برگو
0: کسی که مقصلی خود گرتیه دوی دما داویده
1: دوی دما داویده مونه بیشتی کسی گرتیه بس یعنی گو سروی اساسی مینه زی و اول یک ازی بگرم
0: خود دینه که
1: هیره ما ایبر گو کار یعنی خسار گشتک یعنی کار گشتک خسار از شغلم خسار عمال تیخ و جعمالا تیخ است یومیات عمالا هنه مصروف عمالا مصروف اش غیری درمانش وشنه هی اف غیری حمدش معزوط زیت عمولده یعنی اف گشتک پرن اف گشتک پرن و مصروف دره و تشتک ناکب شو نواد یعنی
0: شیروان بری ربح و چوابون ها ربح بداگت یعنی وی ربه و یعنجش بنی و نمایه
1: ربح نمایه وایا افسرالی جناب یعنی په مليون کې به شغله د پنس دیم خسر یعنی
0: بله هویدارم روش باشتر به راستي افکری زهای تاثیر لګل کاران کړو هربت کاری وجه د ناف د ګالکس پاس بوته شیروان احمد خودی مخصلا کې ششتنا اوټومبیلان له بازار قمشو ته میوانې من بو ګالکس پاس جاری او مخصلا الی کاری

وكاستراني كردي تشتكي خوش نينا راستي إيجار دنگو آوازي خليل خمجين صاغبة دبيج چاوي رشكانيا كلان أري بري كلو كل دانگ بو لإيرو دمهاتيا قهرتن غلقجما روجانا قداري ما برودكتين جوان كارية مستحضات تجميلي وعنايتا بخوفة دكرن لهالبت إيجار أم قانعنك أواتشتكو أم دكرن راست دي في دل مبينة هاج جنانن كو راستي غلق جاران دموان درباس دبي لأموانا بكارتينن زلالي ددنا بشرا خواه بهتر كوفيدا وسوديا بدنا إيجار أفا شاشي چنه إيزي دبر بچعف كو أموان ناس بكن روجانا أموان دكن دواري برودكتان ده تايبت إي جوانكاريي بهتر إيروفي مجاري ناس بكن وميوانا من جيوه بمرة بسبورة جوانكاريي وتجميلي لبشتي ويستراني بزماني عربي بمرة بمرة

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا. في ناس عندهم روتين عناية من عشرات الخطوات، والناس بتغسل وشها بالصابونة، هذا إذا ما كان صابون زيت الغار، وهيك بتخلص مثل رفيقتي طبعا. لكن بين هاد وهاد أكيد في أخطاء كتير بنعملها باستخدام مستحضرات العناية والتجميل من دون ما نعرف إنه ممكن تضر ببشرتنا. اليوم رح نحاول نكتشف مع ضيفتنا أشهر أخطائنا نحن الصبايا. معنا اليوم أخصائية التجميل سيدار أمين. أهلا وسهلا فيك معي سيدار. سيدار عم تسمعيني؟ واضح في خلل بالتشبيك. مستمعينا، من أكثر الأخطاء اللي نحن عم نعاني منها كصبايا يوميا، ومعها استخدام طبعا مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، بيكون كيفية استخدام هالمستحضرات. بشكل خاص البيوت اللي بيكونوا كتير صبايا وأخوات فيهم، بتشوف المستحضر بيمر على 10 أشخاص لبين ما يخلص دورته اليومية. فطبعا استخدام كل هالمستحضرات قديش هو صالح، وحتى على مستوى صلاحيته كمان، سواء كان من الروج أو الحمرة اللي عم نستخدمها باودر، ولكل هالمكونات والمستحضرات التانية لها مدة صلاحية معينة، ولكن نحن كصبايا عم نستخدم بلا ما نحن نتوجه طبعا لهالصلاحية. فكل هالمواضيع إضافة إلى مواضيع أخرى نحن كأخطاء يومية عم نقوم فيها، رح يكون هو من أهم المواضيع رح نتناولها اليوم. بعتقد ضيفتي صارت معي سيدار أمين أخصائية التجميل. أهلا وسهلا فيكي معي سيدار، عم تسمعيني؟
1: أهلا وسهلا فيكي دورين، وأهلا وسهلا بكل الصبايا.
0: كل الشكر. نعم كل الشكر لكي سيدار. حكيت كتير أنا مطول عن الموضوع، فخليني دغري فوت بالسؤال الأول. برأيك سيدار، شو أكثر خطأ بتشوف الناس بيعملوه باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة؟
1: هلا أكثر خطأ هو لما بنستخدم المنتج والمنتجات بشكل عام، فينا نقول بدون ما نعرف نوع البشرة أو شو احتياجه أو شو هو اللي بيناسب البشرة. فما عندك البشرة الدهنية رح تسبب لك تهيج، وعندك البشرة الجافة رح تعمل لك حساسية، فلازم ننتبه كتير لهالموضوع.
0: يعني نوع البشرة هو الأساس باختيار المستحضر اللي نحن بدنا نستخدمه.
1: أكيد أنت لما تعرفي نوع بشرتك أنت رح تعرفي شو احتياجه وشو رح يناسبه.
0: أوكي يعني. خليني لكن فوت فلها. خليني فوت أنا بمطرح ثاني واللي هو وجع كل الصبايا. في ناس بيستخدموا أي منتج، قال لأنه والله أنا سمعت إنه هيفا استخدمته فشافت نتيجة عالية، أو حتى أنا شفت مثلا إعلان عنه بالسوشيال ميديا. فقديش هالشي ممكن يكون خطر إذا المنتج ما ناسب نوع البشرة؟
1: هلا هو بيكون خطر كتير كبير، لأنه كل بشرة بتختلف عن التانية بكتير أمور. مثلا باستخدام لما بنستخدم منتج ما له مناسب رح يؤدي لي الحساسية أولاً، كمان احمرار، وكمان في عندك ظهور حبوب، رح تظهر لك الحبوب بشكل مباشر. يعني لما بتستخدمي منتج أنت ما بتعرفي إنه شو المضمون وشو موجود فيه، وحتى بيعمل لك تلف بحاجز الواقي للبشرة. لهيك أنا بفضل إنه ما لازم نعتمد على التجارب الشخصية أو الإعلانات فقط.
0: طبعاً سيدار مستحضرات التجميل بتكون غالية كتير عن جد، يعني فكتير من الأشخاص بيكملوا باستخدام المنتج بشكل خاص إذا كان أورجينال. يعني بتقولي لحالك يك أنا حطيت دماتي فيها، ما بدي يعني أكبها حتى لو منتهت الصلاحية. فقديش هالعادة ممكن تسبب مشاكل البنات؟
1: هلا ليكي الصراحة المنتج ما نوع السعر ما بيحدده، لهيك يعني أي روتين مناسب بيكون عبارة عن شيء بسيط، كمان عن غسول، عن مرطب، عن سيروم. فهيك أنت بتحددي روتين مناسب ليومك وبشرتك يعني. فالصراحة يعني المنتج مو بالقيمة تبعه مش قد سعره أو هيك. طيب. فأنا هيك بفضل.
0: أرخص شيء بالسوق ممكن يكون صابون زيت الغار، فشو رأيك فيه؟ سوبر هو بتقول رفيقين عن الاستخدام والتجربة، بعيد عن دوب والمستحضرات الثانية الغالية.
1: أنا بحس الصابون بخص الشباب أكثر شيء، لأنه هن بيستفيدوا عليه، أما البنات إذا أجوا عليه فبيكون خربان بيت يعني.
0: والله ما بعرف، بحس بشرتها كمان ممكن يعني تكون الصابونة ملائم لبشرتها، ما بعرف. خليني أحكي عن موضوع تاني، بحكم نحن بيتنا كلنا صبايا، وكتير من بناتنا هون بأرضها كمان بيكونوا بيت بنات مثل ما عم نقول، فبنشارك أدوات التجميل، فرشاية كانت، روش كانت، أو حتى البودرة مع الإسفنجة تبعها. فقديش هالمواد بتكون آمنة مع الاستخدام المتكرر من قبل أشخاص عديدين، وهل هي خطرة؟
1: أكيد يعني هي ما أنا آمنة بنو لأنه بتنقل لك البكتيريا والفطريات وفيروزات، وبتسبب لك التهابات جلدية والتهابات حول العين خاصة. حتى الأدوات الشخصية اللي يعني اللي أنت بتستخدميها لنفسك لازم للتنظيف بشكل يعني منتظم. لهيك ما فيك تجاسفي بهالموضوع الصراحة يعني، وأدواتك إلك وأدوات اللي إله.
0: والله نحن عم نغض البصر عن هالأمور، يعني مثل ما قلت لك الجوبة ما تتحمل، كل واحد يشتري مستحضرات خاصة فيه. بعيدا عن هالموضوع، في ناس بيفضلوا يناموا بالمكياج كمان بعد يوم طويل من التعب والستريس، فأعتقد هاي من أكثر الأخطاء الشائعة. شو الأضرار اللي ممكن يسببها الشيء للبشرة بشكل خاص؟
1: أكيد عم شوف كتير بنات بيقولوا لك إنه خلص هو يوم واحد خلص بنام بالمكياج، فالنوم بالمكياج إن ما بيعرفوا مدى خطورته، إنه اليوم خلاص وبكرة خلاص. النوم بالمكياج بيسدل لي المسام وبيزيد لي احتمال إنه يظهر الحب الشباب بسرعة، وبيؤدي لبهتان البشرة وبتتهيج. كمان بتسبب لي التهابات إذا كان، خاصة إذا كان مكياج العين. طبعا ما فينا نغسله بس بالمي، لازم لأنه ما بيكون كافي، لازم نغسله بمزيل مكياج مناسب.
0: سيدار، بالفترة الأخيرة عم نشوف في كتير ناس عم يستخدموا المنتجات وبيخلطوها مع بعض البعض. هو أنا مني مختصة كتير يعني، لكن أنا بعرف أنه تونر واقي مرطب أساس كونسيلر طبقات وطبقات وطبقات ولا بعض البعض. فقديش عم تتأثر البشرة هون؟ عم بحس أنه المسام عم يتسكر، فنحن عم نضر ما عم نفيد. فشو رأيك بهالموضوع؟
1: لكن الإفراط مثلاً بدي أقول لك، الإفراط باستخدام المنتجات أو خلط مكونات بين بعض، مثل أحماض، في عنا أحماض مع الريتينول، وبدك تخلطي مثلاً من أكثر من مقشر بدون ما بتعرفي إنه هو بيسبب تهيج واحمرار وتقشر. لهيك أنا بفضل اتباع روتين بسيط ومناسب لبشرتي. يعني انت ما بتقولي انه خلص اني بالكميه اللي عم استخدمها او بالكميه اللي عم اخلطها، لا بالعكس، هاي بتزيد لك انه تسد المسام وتظهر لك الحبوب والتهيج.
0: طيب اذا قلت لك اعطيني روتين بسيط للصيف، هيك ترتيب بسيط وملائم لكل الجيبات،
1: فرح اعطيكي روتين بسيط وروتين مناسب.
0: لا تقولي انت تقولي دورين مذيعه عم تشتغل بارتا وعم تحكي عن الجيبه، لكن عم تشوفي الغلا، انت عم تشوفي الازمه يعني، فانا لازم اخذ كل الفئات بعين الاعتبار.
1: انا اليوم مع كل الصبايا ومعك باخص نص ومع اخواتي كمان،
0: في التزامات يعني يا جماعه، بدنا الرخيص البسيط المفيد.
1: أكيد. هلأ بالصبح فينا نختار مثلاً غسول منقي للبشرة، ونبتعد عن الغسولات اللي بتحتوي لي على مواد مقشر أو بتسبب لي حساسية للوجه. وكمان في حال مثلاً الخروج من البيت، مثلاً عندك بنحط واقي شمسي قبل ما نخرج مثلاً بشي ربع ساعة، بنجدد الواقي كل ساعتين إذا كان إنه تعرضك للشمس كتير. وكمان المساء نستخدم نفس الغسول بالإضافة للسيروم مناسب إذا كانت البشرة دهنية لديهم مسامات، مثلا عندهم مسامات كتير مثلا، أو كريم مرطب. أنا هيك بفضل يعني الروتين الصيفي هيك بيكون.
0: طبعا الواقي نقطة أساسية لابد منه،
1: الواقي يعني كتير مهم الصراحة، دايما لازم يكون موجود بشنطاية كل صبية.
0: سيدار، إذا بدنا نحن نختصر يعني كزبدة الكلام، فشو أهم 5 أخطاء لازم نحن نتجنبها بتاتا باستخدام مستحضرات العناية بالتجميل؟
1: فيك تعيدي السؤال؟
0: قلت لك يعني بما أننا حكينا كتير عن مواضيع وعن الأخطاء الشائعة، فإذا بدنا نلخص نحن كل هالأخطاء بخمس نقاط أساسية صبايا تجنبوها، ابتعدوا عنا، لا تقربوا عليه، وحطوها حلقة بإذنكن، فشو رح تكون أهم 5 أخطاء لازم نحن نبتعد عنا؟
1: إنه نستخدم منتجات ما بتناسب نوع البشرة، ومستحضرات منتهية صلاحيتها، وكمان نشارك أدوات وفرش المكياج مع الرفقات مع الأخوة، ونفرط باستخدام منتجات أو نخلطها مع بعض مثل الخلطات اللي على اليوتيوب وغيرها. وكمان عندك فكرة كتير مهمة، عندك العناية بالبشرة ما بتعني إنك تستخدمي عدد كبير من المنتجات. الفكرة هي إنك تختاري منتجات مناسبة واستخدامها بتكون طريقة صحيحة وتناسبك. أنا هيك بفضل.
0: يعني اختيار المنتج المناسب للبشرة، استخدام مستحضرات منتهية الصلاحية نبتعد عنها بتاتا، وما نشارك أدوات المكياج مع بعض، والنوم بالمكياج أكيد هذا برأس القائمة. وطبعا ما يجوز تجربوا أنتوا أي منتج أو تستخدموا بلا تجربة، خصوصا إذا كان على السوشيال ميديا. كل الشكر لك أخصائية التجميل سيدار أمين، اليوم تعلمنا كيف نعتمد على منتجات طبعا ونعتني بشرتنا بعيدا عن الغلاء والأسعار، إنما بطريقة بسيطة وصحية. كل شكر لك، طبعا بشرتنا بتستحق عناية صحيحة مستمعينا.
1: وكل الشكر لك.

0: قال لك يا سرانك يا خوشبو قهداري ما بلاج والقلا مجارة دعيبكم دي برنامي يا زين يا إيرو بلندبونا بلا يقر ما هي إيدي نما بويزدكان بين زمان درباسي تموزي وتير مهي بونا إجاهاش خوبون ومقاطبونا لخوا بجلين تنكو سوكو وخوارنا آوي بكمان بتاني تيرينا مادكة جافي مروفجي دوان روجين قرم ده كو تيريجن روجي عمودين تيكن وبهترج مدخوازكو أم جافين خوا يعني بنجرة ما يال جيهاني مقاطبن أرياز باور مواناس كراس قالات شدكم أزي قالا قزلك وبرچعبان بكم كونما إيدي إكسسوارات لي بخواه إيلو دوان دامان دا بويا بيوستياكي إيجارة چجوري يوان هنه وكيجان إقبال لسروي نرخي وان چاوانه هفكاري ما سواركوي هبيويناكي بفروشكاري قزلكان لعامودي محمد خيري حسو بيك آني جبوي آقاهيان زيداتر لفي هبيوين أوتو ماركري قهدار بكين.
1: بريغهدارين راديو أرتا أنا هفيفينا مبابريز محمد خير حسونة أوجي إدارة محلة كي دكيد نظافي محلة جي قوزلكي إي شمسي دفروشة أما بيتر ناز بكين بإقبالة خورتو كتشان إي مزنان لسر قوزلك شقاسة إي قوزلكي شمسي بريز محمد خير دما تخوش به
2: دما خوش بهم خير هاتنا سجابة
1: بريز محمد خير فام دبين تعرض كرنا نقلك قوزلك أنا أنواع وان هنا تكرر مر أنواع وان بيشل باتي
2: أهل وسهلا سجابة قلزك يعني أنا بو تقريبا شش حفظ علمتي شغلا بري مفهومك سنتبون أنه قلزك بس منظر خبيب عربي لا أنا مفهوم غيري بوي مرسلات طبي تشتي حاليا متوفر الجماعة يعني سفكتي كلك سفكتي ووك عمليا بس هو يعني شوقك دافي سر روكي بونا روك در باسي جعفنا بس ولكن مفهومي علمي ده قلك طيف هنا أف شوق ندر يا در بازك جبر فيه كي أنا جا جيغرا فيغرانتر هي بضعة عام متوسط هي آهين جران هي بولورايز شيرت فيجن بلوكات زيرو تي مثلا 400 وانا قش ماركات انا حاليا بالخدين ادفانس علي داويد في قسمي قسيرات داشون ميتورا داشون البروكي بلشين الخمقاتنا تين بريكشيت بي كان نظارات قنج بتمه يعني بحيث حمايتها تعرفين بك راناجي نظارات شكلي انا بري هفالي مال درفن الاوروبان قالتكن تقو ساعتك تاني وروك درت كفي ملتي ور نظارة شمسي داتي نجبرتش أمروك كلك تأثيرها يسترجع فيها وجاء أمجي فا مهم وقت بيجي أفسق فتاها نتشيد بي إنه حفاظ يسترجع فيه خبكن أم نظاري باش داتينا وجاء حريق قور إمكانياتي خشي هنا كان براسي نكارن أف نظاري قلكي قرام كرن القور ما منطقة ما أذي شغلي 10 دولارا 5 دولارا طبعا هنا ماركات زي ديولوجي بس يعني أود بيجي الفئة المتوسطة الاقتصادي أذي إجدها حياة بازلا بيشتب بين جاي
1: انا قبل باتب شنو ساري هون
2: اوك مشترقوت صناعته وان تقريبا بريوان سنتين كوريتين قسمك جي ايطاليتين ايطالي اماركا حريبوش ج 6 دولار هي حيا بيستا
1: شو فرقه مثلا 6 دولار حطها بيستا مثلا
2: مقارن بيجن 6 دولار ولو شكلي وك يعني توظيفه ويعد سيتن بس هو يعني برجع بيت تحسسين با شيكك هي بس حقيقي او تاشع بناقرين بينما بيجن ابي دهاو بازا ويا فعلا بكار كيفتينه حماده تعرفك تفرقيتي دردخ انه تعبت مرتاح دبي تدعود سرت دقي مرحله كيت انما كاري انه بيب مش برجع بيت راح تاخذ السي
1: انا كسيتين ذكر مثلا خورتن كتشكن مزلن مشوكن
2: بلي ما فاش مجبر كربو انا قسمك هي قسمي كتشكايش كتشك براسي قال لك انا ركزين نسرع هذا السي وسر بس السر اطاري خارجي تركزين سر منظراوي بريوان خمبر بوري خد بوك منظر ايش بور طبعا بنفس الوقت جي كتشكاش معالج هنا طبيتين هنا كان بشك بسيط سر تركزين ببرا طبيب ايش برجع مع عملي كريه تعفي حساس بهاري دافيني دا ديشه او جي اسعار ايوان كارن فيجن يعني جي سي 4 دولار حيا بيستا او جي هي اقبال سرويجي انا زبالة خديمي اي كشكاش اي خورتا بيدرتر دكر
1: تاقي خالة نوع ايوان كير اسعار ايوان كير اقبالة كتشك براني سران في فترة قوزلك عدسي وان هنك جي بلورتين هنك جي لكتين ياقش لكن
2: مشكلة.
1: إيه شمسي طبعا
2: شمسي ونمعنا قزيز انه جلك تشيتر او لكش قزيز تشيتر حسب جوداوي تشكيل بينا او مصنعها او هادي تشيكرن وخصتنا هندري بيدا بلي
1: هنك جي عدسي وان شوكتين ونك جي مازنتين ازبين فان صالي داوي اقبال سر اي بشوكتين عدسي بشوك يجا نظام اشاشم يا راست ابي عدسي بشوك
2: افيال سيرشت سكنه وكم بيجن يلورو تريندات مثلا بيجن شخصك مسلك النظارات شو قداني خلاص صوت توجه تاثير اعلام سر شعبي هي قش توجه بمصانع وشركات وقش بوجه سر ايه بتشوجك محتمل ببوك لبا زي في زيتونيش محتملا بين شخصيات دن مشاهيره ربي كم زندين بقصر بلورا سياري تبن ري توجه قش دقلبه تلقائيا سر اوامزن يرو بيجن يعني اختيار ملت بويسرتش متعلقه بميديا متعلقه وطبعا اختيارات الشخص يعني كان اشخاص انا اعتمادي يصير ذوق اخذ كان خلاص بغض النظر عن ان شاء الله شو موديل دارج به قولي
1: برانيه جتين دكرنشي مثلا بين قالا خورتا يعني شي مزنا بكن ازلاما ايه سر مطوران سيارانا
2: بلي ايلورو انا يعني منطقه مدي عجاجه هواي كلميشن سياري دوخم تشيد باشعه العاكسه هي يعني إيرورو سيئة خدية سيراش تكرن خدية ميتوراش تكرن إيرورو ثقافات غيري حياة بزاروكي ماشي تكرا بس بريوان زاروكي ما دعيدت بيتر سرد ركزين سيرفانشتا وكيدن نا
1: بلي قهدارين أرطا هفي فينا مبرز محمد خير حسو خدية محلك فروتنا وزلكا لباشاري عمودي ساعات خوش بوته
2: سباس شبوه وبهدنا عشت جابا
0: گداری ما وکا که مدی جی برچه هف که آنجی گزلی که ایرو بویی پویستیه که تایبه دوان روژین که گرم چلی در بازده که گلک بجارته هنه جی دناوه جوره و نرخانده ایرو جی لگوری هرکس و لبردستی وی که جیگر نخوازن بدن برچه هفی خواه دکارون بدن برپارین خواه

أديوس تيوا تيا بخاطريتا أغرب يانجي بسلامت با بيبكا إسبانية ودماكو يكش دركد كيجا دميدا با تيغوتن.

أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت. سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت.

اطول مبرود جبا جاري محبلين وظالمة وششتين يا خورة مني ليليخ ازين وظالم تكري لالي والي جيش قال قالك الكبرى خورة ناكي مبرود جبا جاري محبلين

0: Bana kulla halle halil ay baba kesin ya çabil ya martel yatırın kardeş de sen kamali romaya bari da kudreyece gülle kokoş davayece. Harçi divane agi temale babim te darun işti be. Bırak kes rumen ya haberi ekene direyecme beyece. Rahabe! Harçi divane agi temale babim te darun işti be. Kes rumen ya haberi تيبوك بسيدن قبالي كلي قول سيد خان مالا تخرى بحل حل زمان بابي صالح برخي مالا وشي بي سيدو فيا اخرين ميري ميل خاص كوي رباد نز براي تمام امتلاقه جن بردان شون دخاليه لدوه مراد فيشه قاوه دي دوه چاپلية قلو ويل شبنگه گره يلو جمال ورده ميرا بكشم فناني مياكو برخا قوان دا كده ولد عمل ايخو بابي جاو اي اخي هلا داني هلا داني اگه تمال بابي من اماي هلا داني اشترا شوم قول شوان دا قسمه بناوه قرآن برخي مال بابي مبينة باروده هل داني شوان خارن بتلاقه جن برداني حيا ميرا نكجن بسلامتي رانا بجعان رصا في ميداني واي اخي
1: واي
0: يا اخو اخو لو ما اقول يوسف الديار جمال بيادي كذن داري الدرع سبه يا سيد خان در كذن باني قصير سيدن قفات كري صديقه حجم صفا بقيد بخته قورا بابي تكتما بيشيا فراري ما برده بدي فرار قلنا نبرا درباز بحر اي مال مرايت تو نزانی چند سالی من تمام حکومت در جمهوریت دیل سرگون کرنا چولوگ و چوج غبری ناصر احمد گرهو اصدیقی حجی مصطفی بگید گوال نابی بل نابی مفسر شیخ بادین عرد دیگنو گی سانخار یا تجار نابی حیال دنیا ساق سلامت فیلال سیدان برعزنای سلامت

إذا ما بارك لي قوسين قال ما له دخل محل حل زم بار الصالح بالخير ما له يسبع الصيدو فيا يا خري مير مير خاص كذا ربع الناس برأي تمام متلاقي جمبردان شون دخالي ردي مرانة في شقة في ردي شابلي قرا إلو الجمال بير اسمه الخراب وميرا بكشم أشترى شون بقول فنان مياه كبر خاخو عندك قدي ده ولا ده عمل إيه خو بقرا أخي هاي مال ميدا الشرف مال مرة عيب هل بالخلق تنا قرا فنزاني فيا بكيف قاسي كوزك برأي تبتني اشترا شوم بقوم تلاقي جنبردان بساق السلامتي بسر چولوغ چوجغي خود آهاب ناقر يا خي هلا داني هلا داني اگه تمال باب من ماي هلا داني اشترا شوم بقوم شو نقسم ابن عمي قرآن برخي مال باب مقلي بربين اخباري دي هل داني سوء خارم تلاقي جنبردان حياء ميران نكوشن بسلامتي رانا بنجع الراس آهاب ميداني يا خي

لو ما اقول اسوي ذلك جمال الكذب شم اكواني سبيا موسى بن الكذب باري قصير سيدنا بارك لسيدك حجم السفافة قال بغدا قوار باري ذا قد مصريق وسوى عشرين بلنك هلا باري خب ذا حل حل الله بابا كيف سيني تشافل يعني مارتيليا في دار السيدة عن برعزة بالمئزة سبيرة قنت الاني جواقري كل بكم مال خلق عن تابع سسر عقيت مال باب منه ما يجي بعد عقل دادا عقل كافر ثانية رهبة تقول بشي من قبار كلي قوى السيد خان مال دخل بحل حل زم باب الصالح بالخي مال ويسبع السيد فيا خري ميري مير خاص كوي ربا الناس برأيه تمه مبتلاق جنبردان سوند خواری لدو مراد في شقابه دي دو شافلی گره ایرو الجمال ویده سرین حج مصطفى بگه موسى بگه توی معمی بگه کومی خلاما بکشم لقارشی چولوغ چوجه غیوانا چکسی لحیوان دستا بستینم بمیرانی خلب زان بالله و بابا هبو لبشتی خرابی خلب که جبیر نگر حیف آخو هلانی وای آخی هلا داني هلا داني اجيت مال بابي من ما هلا داني اشترط شومو شو لا قسم من ابي قران بالخي مال بابي مقلي بر عبد الله جيجار يا اخو كفن شو خارن تلاقي جنب رضاني حيا ميرانا كوجم بسلامتي رانا بنجع الراس ابي ميداني يا اخي

0: ليك هبا جاغد ولا مينا بقول لك ايش ما اقول لي محمد يا هبا جاغد ولا فور كل مينا بقول لك ايش ما اقول لي محمد يا عدولا ربا ميرو الروش والروش هذا الروش اسسيا غدولا ربا شونك غجي بشونا خديديا عدولا شمك خونك غجي بخونا خديديا غدولا هيدي هذا الخالق وقيدا داكا ويلك رقالك وقيدا مخدا خير بك شما تبي قيدا شيري دكيا أبد قويا دشمة جدري مخونك غجي بخونا خديديا دا قابل لك لقادي قو قيدا مبالا بخمنا تتشيا دقويا دا شمي دتري من الدارة خوشا مدبو دكاين برقر مقداري دبوي دزيمي قلاتي بشكل داري مبون دقويلو دمار القويلو بقر مقداري ببون دا شاوة بديبي بجو كمو كي شمشي خاني شكو بادي زيري ملي دنجي دنجيس هوا إباد بس شكل داري دانيا مدی با داغی ویرو چنگ دیری خوش هوا دارای کموکه مصر داری بریا یادی جدر دی قدیدی دلی مربن کذبی مشودی جگری محلیا مدی دایگا ویلی گرگا جگو قیزام خود خیر بگه والله ازان بخونا تچیا بخود او دارات حوشا مدا او بجناتیا او هلو ماري غيبيرو قولا داري وقرمي كجيتنا فدو سيوي قلادك شقلي داري او جختي ممكيتنا او كايا وقرمي داري او خيسري جاويتنا او كفوكي شمشي قائن شقو بادك زيري شملي دنك زيباتي سشقلي داري دانيا او فزمامي تقيش خليل اغل والله تيغربي وقصة بجنا تكريا او بعد هيك وبعد كده كل هوا خير هذا شاغل خرج هوا دارك قبك تداري بيا بخد او ازرايلي موتي طلب رحي بس ما تكليا عدلو وريلي ادلو وريلي وريلي وريلي شوتي عدولي واي دلو وری بجا قدولا دلا بجداری گلی او بجا قدولا پور کر دلا بجداری گلی او همدی قدولا بکل و بشقا مداری و شوق و کابه و قیدنا دقری و قدالی بارانی او عدولا بشقا اجلا صبطا چگال برخود دینی او كرادك غشي غربي لخدك يا زبونك غفصر داد برديو دشا وقنا فوشك يا سردري خد ديني ولنجي خلقود لك روح شغلي مشاهد ديو الراحجة تشيكا مشاهدي بركابك شيخاني كلك كريا حلقا روح سردن دي خد ديني سجادة خهلاني بفوا كده تري قري هوكيو سجادة خداني بترك عد سنتك يبونا خد ديو دمیدنی بیت میده چاوا ویروم دیما تدرک دولتی کوچک رومیا اجازه متی او عدولی خبر داد به تکیا اجازه دیو هدی کوچک رومیا که بر جاری که گنج مالی او های دلوری هم از نقدولی بینا بقول گنج ما بقول محمد نیا مدی بی تدری دولتی دکو به نشانه سنگ سواره تشن قدیده دلیتر بنه کتر دیا دکو یا تدری دولتی دلال دلیم رو بنه سواره حض بگی چال بگی شجا لنگا سپی آبادنه دزی مناری خرقاره لنگا بھول بزماره فورا سری مرو بنه دستان ساره ویا او خل بجنا بی کرادی که کتایب داده برده و قطری که شامیت ملی بی رقباقی که بصراوی لنگه بی جزمه که شفتری سلتری بی جمعه گا لگی در حایی ها دست بتلی بخنه دفرودی که کشکانی تنگه با اجاره خورده که وینو خورده بتن بریا دست بتلی بخنه دفرودی کشکانی دست تیری که عصمینه برده که طویره و برده که کهربا نتاقمه که حسن بگیا دبرده کیچی گیرمانه قضیزیت ویرود کیجو تطره گیرمانه هوری جنبالیا ایش داده میرو ایش درد قدیده دلی میرو منه کذبه میشود اینجا گره مخلیا موهای
1: علی بابا کرد و بابا کرد
0: دلو وريلي بدي بيتا دري دولتي دقو قدو لي رباني دلي ترباني نبو بحركي لبحري دمو وجي دلي تنبو بحركي لبحري دمو وجي مدي كالكو كمي بس مامي تقيش خليلا وعملي تنجد تنجد هوا ايبا حاضر برا دبو هوري دو برا دخرجي بسري بابي ديك بشمي ديحد مباجاري كمكمي دلما مينا بشاتري كوري كور محمد علي باشا قرر قرر دا هولو زراء بزا وزر لزاب مدقو خودي جي مافت داوتا دقوز بيكيش خليل آقاي كوردا اللي متركي ليف دقادي دزوجي دلو وريلي دلو وريلي وريلي شوطي قدولي واي دلو وريلي مدي قدولي دقويا تدري دولتي دلي من رباني نبو بحريكي جبحري كوريا مدي كالكو كمي بزبامي مقينش خليلا غابلي دنجز هواي بحادي ببرا جبيرو حادي ويزبيرو دبرا دبهوريا البطي تخذي مكوشي باجاري كنكوه دلباز من افشادري كوري كرب قمد غلي باجا شامي تفشغلي بزمامي مبكبي دي مكالك اسلام علي بكا جي ربي لكو خذي قيزك دائب الولاتي غريبة قيزة خذ الكابة خذني خمي دلي خبي برميني خذي كبرا نامي دوت مامي لدي نامي بكي قدولا

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكل استراني الماء تقفصها سينجا خطا براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادي كني
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر ياكل خزمتها هنر واستراني المكرن

لسر شكستنا ناف و دنگ خلفي ريبري بران و ازدن شيري ميري بوتان شري دكاني دكن بير لهمبري هزين روميا وندا دكن لي تا هشي وانتي سري وندا دكن هرتشتي مخابن

يرا بظالمي باب تلقل مغايمي ببختي بسوزي بقرار دري.

0: برمجونا هلا
1: جنات
2: جنات جنات.

نابد استمجت ايه هبالي قط اسنك ارمدوني تبر بهور بك بهور بك برن ايكو دخوزن مجهر دور بك بلا ببيش نتر سهر تو دزاني ازي كنجي تبقرم

جيبوه شفيني بروك بهيالا زين وشيريني مم وفرهات شوم لبي أفيني خجي وسيابن

حياتي ياكو تدي كاني خطا كاني غلط ويندي بجنا تو ضايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني غلط روجو شبهر سيراني ديداراتتين ناكرن او دورو سيراني غلط.

بسينغا خبكة وديروك أوركيشا دلي من البرجاغان بديرينا دبا دبا قوهنا غيتا بينا فندن وروس بياتا بديتن قالو قالو تتبوي كاربن تشتكي جيتا بقهرن قريموزان قريموزان ويهبونا فالكون دابك يان قري شرمولا دهم بيزا تيدا ويخوفك بي عمودي أمني كارن دوري تبكفن أمني كارن كوتسين واجبير بكن أمني كارن خولاني تني تبزي جبير بكن أمني كارن خوجبير بكن أمني كارن واجبير بكن جبولو ننافي بياني نديرو كادروين ويكاربن تشتكي.

بس خوي خراب بذولي، بس مير خراب وجني خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جني خراب جزورا وجي توصل ذي كتش ذولي.

شباب بيطن يا سيليش وكيف بلاما وكهشام وشينا

وقطع يا سلي رب نوذنوش بفنوها ولا كرة جارديكو.